وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم

قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا،

ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

الأخلاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.

سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

رسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم

أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تعملون.
1: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله

الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.

أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

يعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

معجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

0: تسكنون.
1: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

مفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين

وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را

0: قدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون

يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

إليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستقيم

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

اليوم إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ.

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه

ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعملون.

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس

تبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود.

بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق.

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه

قضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

معين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

إسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وجاءوا أباهم عشاء يبكون.

غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين

يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما

يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرع

يكشف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العالمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة

ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

يشركون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.

0: يريدون
1: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

عباد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد.

ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق.

قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

غالب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

آياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

حيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

بها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة

الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله.

الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ظريب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض

بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

نون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون.

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم

لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

يفترون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

المؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون.

يتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكل

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد،

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.

خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

يعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون

لهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير.

الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.

نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى

الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

كثيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

صيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

0: أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.

قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

خلقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وجوههم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

لكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

زلفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.

تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو حلمنا. أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

0: مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بيسمعونا أكيد على هوا راديو حلمنا عبر تطبيق راديو حلمنا. تحياتنا لكم ويا رب تكونوا بخير. فترة مسابقات جديدة يوميا على الساعة 2 لحتى نسألكم سؤال بسيط ونربحكم جوائز مقدمة من راديو حلمنا. سؤال اليوم بسيط مثل العادة، ما هي الدولة التي يمر فيها خط الاستواء؟ اوكي، رح اذكر لكم دولتين، واحدة منهم بمر فيها خط الاستواء، كينيا ولا الجزائر. اتصلوا فينا على ارقامنا 0932 95 95 97 و 0962 554 631. هي ارقام راديو حلمنا، اتصلوا فينا جاوبونا على السؤال ورح تربحوا جوائز من راديو حلمنا. رح نبدأ بالاتصالات مباشرة. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا وسهلا،
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله. مين معي؟
1: عبد الحميد معك.
0: اهلا يا عبودي، شلونك؟
1: والله الحمد لله بخير، سعيد بسمع صوتك.
0: الله يخليك يا عبد الحميد حبيبي، ونحن بنفرح بس نسمع صوتك. طمني عنك اول شيء، ان شاء الله امورك تمام.
1: يلا الحمد لله، اموري بخير ان شاء الله.
0: الحمد لله يا حبيبي، دومك بخير يا عبد الحميد. اول شيء شو جوابك على السؤال؟
1: كينيا.
0: كينيا، طيب يا عبد الحميد. عبودي خبرني كيف امورك هيك بعد من اخر اتصال لهلا؟
1: والله الحمد لله اموري مش حالنا،
0: بس عم تتواصل مع اصدقاء كانوا

0: في حدا او جهات معينه وعدتكم بالتعويض بالترميم ولا لا؟ ما في حدا عم يتواصل معكم؟
1: والله كان هذا كله بس مجرد حكي، ما شفنا يعني فعلا،
0: ما في شيء على ارض الواقع.
1: نعم بالضبط.
0: طيب يا حبيبي عبد الحميد، كل التوفيق لك يا رب، ودائما سمعني صوتك يا عمري.
1: اكيد ان شاء الله
0: حبيبي. حبيبي عبودي دخيل عينك، اهلا وسهلا فيك ويا رب دائما تكون بخير. اتصال اخر. الو
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
2: شمس الامل.
0: اهلين يا شمس، شلونك؟
2: الحمد لله.
0: شمس شو جوابك على السؤال؟
2: شو هو السؤال؟
0: السؤال اي من هاي الدولتين بمر فيها خط الاستواء، كينيا ولا الجزائر؟
2: كينيا.
0: متأكدة؟ طيب ان شاء الله تربحي معنا يا شمس، تحياتي لإلك ونورتينا. كمان عندي اتصال اخر. الو راديو حلمنا. الو
3: الو
0: اهلا وسهلا، مين؟
3: زينب.
0: زينب كيفك؟
3: الحمد لله.
0: زينب شو جوابك على السؤال؟
3: كينيا.
0: طيب يا زينب ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إلك. كمان اتصال. الو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
4: محمد.
0: ابو محمد ولا محمد؟
4: محمد.
0: محمد اهلين يا حبيبي، شلونك؟
4: الله يسلمك وعافيك. الجواب كينيا.
0: كينيا. محمد من وين عم تتصل فينا؟
4: من دير الزور.
0: تحياتي إلك ولأهالي دير الزور حبيبي، ان شاء الله تربح معنا اليوم.
4: الله يسلمك،
0: اهلا وسهلا ومرحبا. هلا هلا ابو حميد، كمان اتصال. الو
5: هلا عمو.
0: اهلين يا عيون عمو، مين معي؟
5: عائشة.
0: كيفك يا عيوش؟
5: الحمد لله، انت كيفك؟
0: الله يسلمك يا رب. يا عائشة شو جوابك على السؤال؟
5: كينيا.
0: طيب عائشة ان شاء الله تربحي معنا اليوم، اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو
6: الو
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
6: شفا.
0: كيفك يا شفا؟
6: الحمد لله بخير.
0: عشت الأسامي. شو جوابك على السؤال؟
6: كينيا.
0: طيب يا شفا إن شاء الله تربحي معنا اليوم، أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو
7: ألو
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
7: أم محمد.
0: كيفك يا أم محمد؟
7: والله الحمد لله تمام.
0: الله يسلمك، إن شاء الله دايما تمام. شو جوابك على السؤال أم محمد؟
7: الجزائر.
0: الجزائر ولا كينيا؟
7: لا الجزائر.
0: طيب ولا كينيا؟
7: يعني كينيا. متأكد الجزائر.
0: متأكد الجزائر؟
7: ما شاء الله.
0: طيب خليني دردش معك شوي بعدين بنحكي عن عن كينيا والجزائر، أوكي؟ بركي بنغير الإجابة.
7: يلا.
0: كيف الأوضاع عندك؟ أنت داخل المخيم صح؟
7: إيه صح. الأوضاع تمام الحمد لله. فرحان بالزيارات، الحاج البدوي يزور يعني ذات جنات الزيارات.
0: صار في زيارات؟
7: صارت فوت على الخيم الحمد لله.
0: الحمد لله.
7: يعني زيارات على الخيم يعني زيارات نظامية الحمد لله.
0: نشكر الله. وعم بيوزعوا لكم معونات؟ عم بيوزعوا لكم شيء مؤخرا؟
7: وزعنا من شغلة 15 يوم معونات، من وقت ما وزعنا شيء.
0: ايوه من وقت ما صار في اي توزيع اي شيء؟
7: من وقت الغذائية.
0: وعم بتكفيكم يعني كانت الوجبة منيحة؟
7: منيحة بس المواد فيها ما تكفي، انه يعني بس حمص وزيت وسكر وبرغل ورز وعدس. يعني احنا بدنا مثلا دبس بندورة، بدنا شاي، بدنا قهوة، بدنا يعني عدس احمر، بدنا يعني 6 شغلات بالساعة، كمية السكر قليلة، يعني 6 شغلات احنا بدنا اياها أكثر يعني.
0: طيب يا أم محمد رح نحاول نوصل صوتكم إن شاء الله، وأهم شيء إنكم بخير، نشكر الله
7: الحمد لله.
0: إيه نرجع للجزائر وكينيا. أنا ليكي، أنا يعني أخوكي وبدي ساعدك، فأنا برأيي تغير الإجابة.
7: يلا معناتها كينيا.
0: معناها كينيا. طيب يا أم محمد إن شاء الله تربحي معنا اليوم
7: إن شاء الله.
0: نورتينا، أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
8: أم أحمد.
0: أهلين يا أم أحمد، شلونك؟
8: الحمد لله. الله يسلمك، انت شلونك؟
0: الله يسلمك.

0: علمك يا رب. أم أحمد، شو جوابك على السؤال؟
1: كينيا.
0: كينيا، طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم. نورتينا أم أحمد، تحياتنا إليك. كمان اتصال. ألو.
2: ألو،
0: أهلين، مين معي؟
2: ماريا.
0: كيفك يا ماريا؟
2: الحمد لله.
0: ماريا، شو جوابك على السؤال؟
2: كينيا.
0: كينيا. ماريا، من وين عم تتصلي فينا؟
2: من حلب.
0: كيف حلب؟
2: الحمد لله.
0: شوب شي يا ماريا؟ في شوب عندكم؟
2: كثير.
0: يلا يلا، هانت هانت. انت بتحب الصيف ولا الشتاء يا ماريا؟
2: الصيف.
0: الصيف اكثر من الشتاء. طيب احنا مختلفين، انا بحب الشتوية اكثر والله. طيب ماريا، تحياتي إليك وإن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام. مين؟
3: سارة.
0: مين؟
3: سارة.
0: أهلين يا سارة، شلونك؟
3: أنا فيك تمام الحمد لله بخير. انت
0: دومك
3: كيفة؟
0: دومك بخير يا سارة. شو جوابك على السؤال؟ الله يسلمك.
3: جزائر
0: ولا كينيا؟
3: صح، كينيا. على فكرة مبارح مو مرتبيني. ها
0: والله، وجاوبتي صح مبارح
3: والله. لكن
0: طيب.
3: اليوم انت ساعدتني.
0: اي لا. سارة بتعرفي شو؟ الله يسلمك سارة، مرات بيكونوا يعني المتصلين كتار ما شاء الله، بناخد احيانا 40 او 50 اتصال بالحلقة، فبصير تأخير مرات شوي، بس اذا الك جائزة اكيد اكيد بتوصلك.
3: تسلم يا رب، كلك زوج.
0: اهلين بسارة،
3: شكرا لكم.
0: اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي الك، نورتينا يا سارة. كمان اتصال. الو.
4: الو، مرحبا.
0: ميت مرحبا. مين؟ مين معي؟
4: اهلا وسهلا فيك. هيسة.
0: هيسة. لسألك انا. يبدو ذاك ايه، ذاكرتي السمكه انا ام هيسة، معلش عم بنسى الصوره كل مره. شلونك، شو اخبارك؟
4: من كثر الضغط.
0: ايه ما شاء الله،
4: نشكر الله.
0: اول شيء شو جوابك على السؤال؟
2: كينيا.
0: هذا صوت، هذا صوت مين؟
4: والله حفيدي هذا.
0: ما شاء الله، شو اسمه؟
4: حمودي.
0: ما شاء الله، الله يحميه يا رب، الله يحميه لحمودي.
4: الله يسلمك.
0: وهيثم، شو اخر التحديثات من عندك؟ مين عم بتواصل معك؟ شو عم بيقدموا لكم مساعدات؟ شو في شغلات يعني عم ينشغل علي حاليا بخصوص ملفكم بالعموم؟
4: والله حاليا ما في شيء. المفوضي لهلا ما تواصلت معنا على اساس وعدتنا بعد العيد، وما تواصلت معنا لا هي ولا الهلال. وفي جهة جمعية كمان إنقاذ الطفل على أساس إنه تفتح دورات صيفية للأطفال اللي مثل أولادنا اللي طلعوا بدون تعليم، إنه تعملوا دورات صيفية تقوي قبل المدارس.
0: أيه.
4: كمان قال ما في شيء لسه، حديث هلأ بهالخصوص إجا من المفوضية، ولسه هلأ ما فتحوا لنا أي دورات.
0: أوكي.
4: يعني مجانية للأولاد. من طالب يعني عن طريق ان شاء الله انه يكون في تسريع بهالموضوع قبل ما تخلص الصيفيه وتروح عليه هنا الاولاد،
0: بخصوص التعليم وخصوص الترميم، الترميم السكن وهدول القصص، صار شيء؟
4: لا والله، على اساس وعدونا بعد العيد يفتحون يعطونا مصاري لمشروع صغير ولساتنا على الوعد والله، وعلى اساس انه يعطونا مصاري كمان مشان نرمم البيوت او انه يجيبوا لنا متعهد هن يقوموا بامور الترميم. كمان ما لسه لحديت هلا ما في شيء،
0: ما صار شيء ابدا. طيب ان شاء الله خير يا رب.
4: لا ما صار.
0: وشكرا لك ام هيثم، يلا بلكي كل تاخيره فيها خير ان شاء الله يا رب. ونحن مثل العاده ام هيثم رح نحاول نوصل اصواتكم ونتابع الموضوع.
4: شكرا لكم.
0: اهلا وسهلا بام هيثم، تحياتنا اليك ولا حمودي. كمان اتصال على الخط المباشر. الو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
5: رضوان.
0: اهلا يا رضوان، الله يعافيك يا رضوان، اهلا وسهلا، شلونك؟
5: والله بخير الحمد لله، الله يسلمك
0: رضوان. الله يخليك ويحفظك رضوان. من وين عم تتصل فينا؟
5: من دير الزور.
0: من دير الزور، تحياتي إلك ولأهالي دير الزور.
5: على راسي وإلك بالمثل.
0: الله يخليك يا رضوان. رضوان، شو جوابك على السؤال؟
5: كينيا هي الدولة اللي مر بها خط الاستواء.
0: كينيا هي الدولة اللي بمر فيها خط الاستواء. رضوان، أنت أول مرة تتصل فينا؟
5: والله اتصال اول مره اتصل اي صح، بس بالعاده اجاوب على الواتساب بس ما علق الخط على الواتساب فصرت اتصال سوري.
0: يا اهلا وسهلا فيك يا حبيبي رضوان، انت باي منطقه بدير الزور؟
5: والله بحويج الثقر.
0: اهلا وسهلا فيك يا حبيبي، اهلا وسهلا فيك، وان شاء الله دائما بنسمع صوتك وان شاء الله تربح معنا اليوم.
5: الله يسلمك
0: عيوني يا رضوان، تحياتي لك ونورتنا، اهلا وسهلا فيك. كمان عندي اتصال، الو.
1: يعطيك العافيه.
0: يعافي قلبك، اهلا وسهلا، مين معي؟
1: ام حبيبه.
0: ام حبيبه شلونك؟
1: الحمد لله بخير.
0: اهلا وسهلا ويخلي لك حبيبه يا رب. شو جوابك على السؤال؟
1: كينيا.
0: متأكدة أم حبيبة؟
1: هي أكيد مو الجزائر، فأكيد كينيا.
0: أكيد كينيا. طيب يعني حلو التفكير، تحياتي إليك أم حبيبة. من وين عم تتصلي فينا؟ من إدلب صح؟
1: من إدلب.
0: وكيف كيف الأمور بإدلب؟ تمام؟
1: تمام
0: الحمد لله. الحمد لله. في في عندك حواليك حدا عم بيقدم امتحانات بكالوريا أو تاسع أو شيء؟
1: لا والله ما بعرف حدا.
0: ما في حدا حواليك ابدا. طيب ان شاء الله خير يا رب يا ام حبيبه، وان شاء الله هيك دائما تكوني بخير.
1: يعطيك العافيه،
0: اهلا وسهلا، ان شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال، الو.
6: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شلونك؟
6: تمام الحمد لله.
0: اهلا وسهلا حبيبي، دخيل عينك، مين معي؟
6: معك احمد من دير الزور.
0: اهلا يا احمد، شلونك حبيبي؟ ان شاء الله امورك تمام.
6: تمام ربي يسلمك.
0: الله يخليك. احمد شو جوابك على السؤال؟
6: كينيا.
0: كينيا. طيب يا احمد ان شاء الله تربح معنا اليوم.
6: تسلم،
0: اهلا وسهلا ومرحبا. كمان اتصال، الو.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
7: عائشة.
0: شلونك يا عائشة؟
7: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
7: كينيا.
0: طيب يا عائشة ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إليك. عيوش كمان اتصال، ألو.
8: عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
8: علي.
0: علي شلونك؟
8: الحمد لله.
0: علي شو جوابك على السؤال؟
8: كينيا.
0: عرفت لحالك ولا حدا ساعدك علي؟
8: لا لحالي.
0: برافو عليك يا علي، معناها شو بدك تصير بس تكبر؟ شو؟
8: بياع سيارات.
0: يا سلام يا سلام عليك، ان شاء الله بشوفك احلى بياع سيارات يا علي
8: ان شاء الله.
0: شكرا يا عمري، تحياتي لك. كمان اتصال، الو. راديو حلمنا، الو. الو الو. طيب اتصال اخر، الو.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
9: بلال.
0: بلال كيفك؟
9: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال بلال؟
9: كينيا.
0: طيب يا بلال ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي لك ونورتنا. كمان اتصال، الو.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
10: شلونك؟
0: الله يخليك.
10: ابو ايمان.
0: اهلا يا ابو ايمان.
10: ابو ايمان من دير الزور.
0: اهلا وسهلا ومرحبا، كيفك حبيبي؟
10: والله الحمد لله، كيفك انت؟
0: الله يسلمك ويحفظك يا ابو ايمان، يا رب دائما تكون بخير. شو جوابك على السؤال؟
10: الجواب كينيا.
0: كينيا. طيب يا ابو ايمان ان شاء الله تربح معنا اليوم
10: ان شاء الله
0: حبيبي الغالي، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال، الو.
11: الو.
0: يا اهلا وسهلا، مين؟
11: ام ابراهيم.
0: ام ابراهيم شلونك؟
11: والله الحمد لله تمام.
0: شو جوابك على السؤال ام ابراهيم؟
11: كينيا.
0: طيب أم إبراهيم من وين عم تتصلي فينا؟
11: من حمص.
0: من حمص، كيف الأمور بحمص؟ إن شاء الله كل شيء تمام؟
11: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله، شو أخبار يعني المنظمات أو الجهات اللي عم تتواصل معكم؟ في مساعدات معينة عم توصل مؤخرا؟ شيء بخص الأوراق أو المعونات أو الترميم؟
11: والله لا، بيجوا منظمات كثير يعني بيسألونا بس ما في شيء على أرض الواقع أبدا أبدا.
0: مين آخر شيء
11: يعني إجا؟ منظمات وقد يعني بيانات بتاخد ورق وشوف شو الوضع وبوعدونا خير وما نشوف شيء.
0: أيوة. أي متى آخر مرة إجا عندكم حدا مثلا وعن شو كان الاستفسار بالضبط؟
11: قبل العيد، قبل العيد على اساس انه في ترميم، على اساس في مساعدات مثلا غذائيه لمده 9 أشهر، بس بعدين قلنا بعد العيد نجيكم، وصلوا العيد هلا تقريبا شهر رايكم وما شفنا شيء.
0: هذا الحكي من المفوضيه صح؟
11: ايه صح.
0: طيب ان شاء الله خير يا رب، ان شاء الله خير. ممنون منك وان شاء الله تربحي معنا اليوم
11: ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا فيكي، تحياتي اليك. كمان اتصال. الو،
12: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
12: معك ساجي ابو جميل. معك.
0: اهلا يا ابو جميل، شلونك؟
12: الله يحفظكم يا رب.
0: اهلا وسهلا بابو جميل، شو جوابك على السؤال؟
12: اكيد كينيا.
0: اكيد كينيا. طيب يا ابو جميل ان شاء الله تربح معنا اليوم.
12: شكرا لك
0: حبيبي الغالي، اهلا وسهلا فيك. سؤال اليوم، اي من هاي الدولتين بمر فيها خط الاستواء، الجزائر ولا كينيا؟ خبرونا على ارقامنا 0932 95 95 97 و 0962 554 631. اتصال. الو.
13: الو،
0: اهلا وسهلا، مين؟
13: بلال.
0: شلونك بلالو؟
13: الحمد لله بخير، كيفك انت اخبارك؟
0: الله يخليك ويحفظك يا بلال، شو جوابك على السؤال؟
13: كينيا.
0: كينيا. بلال انت من داخل المخيم صح؟
13: ايه.
0: بلال خبرني شو اخر يعني المساعدات اللي عم توصلكم؟
13: والله اخر مساعدات جابوها سلامهم غذائية، وبعدها ما سلموا شيء.
0: هي اللي سلموها من 15 يوم تقريبا صح؟
13: ايه، هي السكر والرز والبرغل والعدس.
0: ايه، وبعدها ما صار شيء ابدا. ايه
13: بعد ما لا ابدا، لا عدسات بيسلموا معلبات وما سلموا.
0: ايوه، هي الغذائيه المفروض كل قديش يسلموكم اياها؟
13: هي لازم كل شهر هاي تتسلم.
0: كل شهر. طيب يا حبيبي ان شاء الله خير يا رب، والله يحميك، وسمعني صوتك دائما.
13: الله يسلمك يا رب.
0: اهلا وسهلا، تحياتي لك، ان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان عندي اتصال. الو،
14: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين؟
14: عبد الله.
0: كيفك يا عبد الله؟
14: الحمد لله.
0: حبيبي شو جوابك على السؤال؟
14: كينيا.
0: كينيا، بتأكد يا عبد الله؟
14: ايه.
0: حبيبي عبود ان شاء الله تربح معنا اليوم، عيوني، تحياتي لإلك ونورتنا. كمان عندي اتصال. الو، راديو حلمنا. الو، راديو حلمنا. الو
15: الو الو،
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
15: ابو بهاء.
0: شلونك يا ابو بهاء؟
15: هلا بالغالي يا عراسي يا طيب.
0: هلا حبيبي، هلا، شو جوابك على السؤال؟
15: كينيا.
0: طيب يا ابو بهاء ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي.
15: عراسي يا طيب، اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا فيك يا ابو بهاء، نورتنا وتحياتي لك. رح ارجع اذكركم بالسؤال والارقام، ما هي الدولة التي يمر فيها خط الاستواء، كينيا ولا الجزائر؟ جاوبونا على ارقامنا 0932 95 95 97 و 0962 554 631. اتصال. الو،
16: السلام عليكم.
13: هلا.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين؟
13: محمود.
0: شلونك يا محمود؟
13: دير الزور.
0: اهلا وسهلا ومرحبا.
13: ايه
0: حبيبي، شو جوابك على السؤال؟
13: كينيا.
0: متأكد يا محمود؟
13: ايه.
0: طيب ان شاء الله تربح معنا محمود.
13: ان شاء الله،
0: تحياتي لك، نورتنا، اهلا وسهلا فيك. كمان عندي اتصال من ابو عمر. الو، ابو عمر. الو، ولا مو ابو عمر، مين معي؟ الخط مفتوح يا جماعة. ألو ألو ألو، شو يا شباب، ما حدا بده يحكي معنا؟ الخط مفتوح، عم بسمعكم عم تحكوا بين بعض بالمناسبة. ألو، طيب ما بده يردوا علينا، تحياتي لكم. كمان اتصال. ألو،
17: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين؟
17: مرجان.
0: أهلين يا مرجان، شلونك؟
17: والله الحمد لله، انتو كيف حالكم؟
0: الله يسلمك يا مرجان، نحن بسمع اصواتكم عالي العال.
17: اسلم، بارك الله فيك.
0: الله يخليك يا رب، شو جوابك على السؤال؟
17: كينيا.
0: كينيا. كينيا. ولا يهمك، تحياتي لك يا مرجان، ان شاء الله تربحي معنا اليوم.
17: شكرا لك.
0: نورتينا مرجان، اهلا وسهلا ومرحبا. كمان اتصال. الو. الو الو. تسمعوني يا جماعة؟ أهلا وسهلا. مين؟
18: ألو ألو ألو ألو.
0: مين معي؟
18: أم محمد.
0: أم محمد شو جوابك على السؤال؟
18: أم محمد كينيا.
0: طيب أم محمد إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو أهلا وسهلا. مين؟
19: الله.
0: كيفك يا عبد الله؟
19: خير الحمد لله.
0: عبد الله شو جوابك على السؤال؟
19: كينيا.
0: كينيا. طيب عبد الله إن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي. كمان اتصال. ألو
20: السلام عليكم.
0: أهلين بأبو عمر، شلونك؟
20: الحمد لله بخير، انت شلونك؟
0: الله يخليك. وينك من شوي رديت عليك وقل لك ابو عمر، وينك يا ابو عمر وما بترد علينا؟
20: كنت عم اشرب مي.
0: صحة وهنا حبيبي ابو عمر.
20: صار 20 دقيقة عم اتصل
0: يا عمري. اي والله في ضغط اتصالات شوي من حسن حظي. سمعت صوتك. شو جوابك على السؤال ابو عمر؟ راح ابو عمر. أبو عمر أبو عمر تسمعني؟
20: الشبكة
0: رجعت الشبكة. أبو عمر أبو عمر حبيبي تسمعني؟ طيب يبدو أنه الشبكة عند أبو عمر مو تمام. أعطيني الجواب أبو عمر، بس أعطيني الجواب.
20: سمعتك الشبكة ضعيفة. كينيا.
0: تمام يا أبو عمر إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. ألو أبو محمد شلونك؟
21: السلام عليكم.
0: لك وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بالصديق العزيز.
21: يا أهلين، حياك الله صديق الشاري.
0: طمني عنك حبيبي، إن شاء الله أمورك تمام وكل شيء هيك حواليك رواء.
21: تمام التمام الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله دومك بخير يا رب. أول شيء شو جوابك على السؤال؟
21: طبعا من خلال الخيارات هي كينيا
0: وليست الجزائر. طيب ابو محمد
21: ما بيودي صديقي يعني
0: ايه؟
21: اني كان حاطين الدولة العربية الوحيدة يعني ايه؟ حتى نلفت نظر يعني اولادنا ان يعرفوا ان الدولة الوحيدة هي الصومال يعني ايه؟ بدال كينيا
0: نخلي الصومال
21: الجزائر او اي وحدة حتى يعرفوا اني الدولة العربية الوحيدة اللي بمر بيها خط الاستواء هي الصومال، دولة عربية، يعني خلينا نتعرف على بلادنا قبل الأجانب.
0: حاضر، وخوش ملاحظة وممنون منك يا أبو محمد.
21: بارك الله فيك صديق.
0: دخيل عينك حبيبي، أهلا وسهلا فيك. أبو محمد خبرني كيف الأوضاع حواليك؟
21: والله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الأمور تمام الحمد لله.
0: شو عم بصير في عم بيخبروني الأصدقاء إنه آخر مساعدة تم تقديمها هي الغذائية من حوالي 15 يوم.
21: إيه صحيح، يمكن أكثر من 15 كمان.
0: أكثر من
21: يعني قريب في 20 يوم أو أكثر كمان صار له. نعم فعلًا هي آخر مساعدة قدموها. كانوا يقدموا معلبات يعني بالعشرة أيام تقريبًا، كرتون لكل عائلة كل بطاقة. فعلا يعني لها مثل ما بقول فطمونا كني ما بعرف ايش الامور يعني يعني حاليا على وجبه الطعام.
0: حلو
21: يعني هاي وجبه الطعام يوم تجي وجبه الطعام، لكن كمساعدات غذائيه او معلبات او اي شيء غيره فعلا يعني صلنا من 20 يوم او اكثر ما قدموا شيء.
0: طيب عم بتكفي يعني المعونة عم بتكفيكم يعني هلأ يصلى 20 يوم باقي منا ولا بلشت تنفذ أو تخلص من عند العالم؟
21: والله يا صديق يعني بحثنا أقول لك في ناس بجوز نفذت وفي ناس بما أنهم يجيبوا طعام يعني الوضع جيد، لكن اليوم الأمر وين يعني؟ يعني اليوم أنت جبت لي الفرضا هالغذائية علش بده يطبخ الواحد؟ يعني غاز لحد الآن ما جابه، يعني جرار غاز من إيمان صرنا الحشقات قريب الأربعة أشهر لحد الآن ما جابه. يعني اليوم شون شو الآلية اللي بدك تطبخ عليها؟ طبعا في ناس جابت ليزريات يعني بتشتغل عليها، لكن مو الكل عنده يستطيع يجيب. يعني ليش الحم يقدموا لوجبة الطعام؟ لأني ما في غاز.
0: أوكي
21: لحد الآن ما في أمن وسيلة الطبخ
0: وما في مطابخ عامة، يعني حتى ما في طريقة
21: ما في ما في أي مطابخ، ما في أي يعني وسيلة للطبخ إلا إنه يجيبوا يعني إجرار الغاز. طبعا وزعوا غازات وزعوا، ولكن فقط على جرة الغاز والإجرار الفاضية من زمان موجودة، وعلى أساس إني شافوا معتمد وبده يجيب غاز ويدخل غاز، ولكن إيش الأمور بصراحة نحن بنجهلها، يعني ما بنعرف نحن بنطالب ونحكي، ولكن إيش الظروف يعني ما نعرف نحن إيش الأمور، يعني لحد الآن ما تأمن شيء. طيب. يعني هذا القبيل.
0: طيب أنتوا عائلة، وبعرف إن ما أنا صغيرة يا أبو محمد الله يحفظكم، كيف عم أنتوا كيف عم تدبروا الأمور أنت على الصعيد الشخصي كعائلتك، يعني كيف عم تطبخوا؟
21: والله أنا على الصعيد الشخصي أنا حويت لي جارية بصراحة.
0: أيوة.
21: أنا كان في عندي شو من طريق البابور.
0: أي.
21: لكن يعني بتنب بده ينفذ الغاز ويعني ولا بد من الليزرية طالما. أي. موجودة الكهرباء، حويت ليزرية وهي هي وسيلة الطبخ اللي عندي.
0: حلو.
21: لكن في ناس ما عنده استطاعة تجيب الليزرية. يعني هاي الأمر اللي
0: فهمت عليك. فهمت عليك. طيب حبيبي أبو محمد، يعني أنا بحب أنك أنت دائما بتلاقي حل لكل مشكلة، الله يقويك ويخليك لعائلتك، وإن شاء الله كل اللي حواليك يقتدوا فيك، يعني دائما يبحثوا عن حلول هيك يمشوا فيها أمورهم.
21: والله ان شاء الله نتمنى، بس يا صديقي والله في بعض يعني العوائل يعني مكتوب في الايدي، يعني صح. ما في لا في دخل لا في معيل لا في، يعني خاصه الارامل والاطفال الايتام، يعني ما في حدا يعني له قرايب برا ممكن يعني فيها بجوز معلومه جديده بجوز انت لسه ما وصلتك، ان الحمد لله صلوا نهارين ثلاثه يدخلوا دوار لجوا كانت على الباب، الحصار يدخل الزائر لجوا وبامكانه يظل يوم ويومين. طبعا هذا سمعت من اكثر من شخص يعني. وفي فعلا يعني هذا شيء جيد يا اخي، له قرايبين بحسن البنك يجيب له شويه مساعده يجيب شيء كذا، يعني وانا بقصد خاصه يعني بالنسبه للنساء الارامل الاطفال
0: دائما انت بتذكرهم الصراحه، يعني النساء اللي ما عندهم معيل وما عندهم سند.
21: نعم يعني هذول يعني واحد لازم والله يوقف بيهم، يعني وخاصه المنظمات والعوائل الكبيرة. طبعا مو لأني أنا عائلتي كبيرة، لأن فعلا العوائل الكبيرة يا صديقي يعني مظلومة، يعني بأي توزيع كان، وخاصة السبع أشخاص ما بدي أقول أنا منهم، طبعا منهم بس ما هو يعني الكلام أنا محكي بشكل عام.
0: ايه
21: ما
0: محكي مو لوحدك بس صح،
21: يعني في اليوم بغض النظر السبعة، اليوم العشر أشخاص سعر الشخص والشخصين بأي توزيع كان، إن كان معلبات إن كان غذائية إن كان أي شيء، الشخصين أما يستلم سعر العشرة والاثناعش والكان 15 خلص، لأني بطاقة أنت إيش قد عدد أشخاصك 10 15 إلك هالبطاقة إلك هالكرتونة المعلبات فقط، الكين الشخص والكين 15 وهذا الشيء يعني هذا
0: ما في عدد.
21: يعني
0: صحيح صحيح
21: لا في، نتمنى يكون يعني بي حلول بي كذا، وفي وعودات طبعا احنا يعني حكينا والله في وعودات وعدونا من الست اشخاص وما فوق، في لهم دراسه ولهم بدهم يقدموا لهم ويدعمون، لكن على الارض الواقع ما في شيء يا صديقي
0: لحد هلا ما في شيء. يلا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير ان شاء الله خير يا ابو محمد. ابو محمد قبل ما تروح بدي اتشكرك من قلبي على التهنئه اللي باعتها انت على لكل كادر راديو حلمنا، ليك قدامي عم بقراها اذا بتسمح لي اقراها على الجو وانت معي.
21: ايه تمام.
0: ايه بعتتنا ابو محمد هيك رسالة كتير لطيفة، عم بيقول الى اصدقائي في راديو حلمنا من مشرفين وقائمين على هذه القناة الغالية، يسعدني من القلب ان اتقدم لكم باصدق التهاني واخلص التبريكات على ما تقدمونه من عمل راقي وجهود مخلصة في نشر البهجة ورسم الابتسامة وبث الامل في نفوس المستمعين، انتم مثال للعطاء والابداع، ووجودكم هو سر نجاح راديو حلمنا، وانتم الذين تجعلون من كل لحظة على أثيره لحظة لا تنسى، بارك الله في جهودكم وأدام عليكم التوفيق والسداد، وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم، دمتم دائما مصدر تميز وإلهام، ونحن معكم خطوة بخطوة نحو الأفضل دائما، أخيكم أبو محمد. ممنون منك على الكلام جدا أبو محمد حبيبي الغالي، هذا واجبنا، وصدقني أنت يعني فرد من عائلتنا، وصدقني اللي جاي كمان شيء كثير ظريف ومهم إن شاء الله، الفترة الجاية رح يكون في تغييرات وتطويرات، رح تحسوا فعلا أنه نحن أقرب لإلكم وعم نقدر نأثر بشكل إيجابي إن شاء الله بحياتكم على كل الأصعدة إن شاء الله.
21: ان شاء الله. شكرا, شكرا
0: حبيبي صديق. حبيبي الغالي ابو محمد, شكرا لك ولكلامك وبالتوفيق والسلام والامان لك ولعائلتك. راح نكمل بالاتصالات, مين عنا كمان؟ الو
3: الو,
0: اهلا وسهلا, مين؟
3: احمد.
0: احمد اهلين يا احمد, شلونك؟
3: الحمد لله.
0: اهلين وسهلين يا ابو حميد, شو جوابك على السؤال؟
3: كينيا.
0: طيب يا احمد, ممنون منك يا عمري, ان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال.
19: الو,
0: اهلا وسهلا, مين؟
19: اهلا فيك, ام بشار.
0: ام بشار شلونك؟
19: الحمد لله, كيفك انت؟
0: الله يسلمك يا ام بشار, الحمد لله تمام وعال العال. ام بشار شو جوابك على السؤال؟
19: كينيا الجواب.
0: كينيا. ام بشار انت من حمص؟
19: اي نعم.
0: كيف الامور عندكم؟ ان شاء الله كله رواء وتمام.
19: الحمد لله رواء.
0: الحمد لله يا ام بشار, دومكم بخير يا رب, وان شاء الله تربحي معنا اليوم.
19: الله يسلمك, شكرا.
0: اهلا وسهلا بام بشار, تحياتي لك. باقي عندي اتصالات ولا لسه؟ ايه لسه عندي اتصالات. الو
19: الو, يعطيك العافيه.
0: يعافي قلبك, اهلا وسهلا, مين معي؟
19: مرام.
0: مرام اهلين يا مرام, شلونك؟
19: الحمد لله والله تمام الحمد لله.
0: الله يسلمك الله يخليك يا رب. مرام شو جوابك على السؤال؟
19: الله شو هو السؤال, لانه انا عم بتصل بس ما عم.
0: يلا يلا مرام, السؤال راح اذكر لك دولتين تمام, اي واحدة منهم بمر فيها خط الاستواء, الجزائر ولا كينيا؟
19: كينيا.
0: طيب ان شاء الله تربحي معنا. ان شاء الله تربحي معنا يا مرام. مرام انت من داخل المخيم؟
19: لا والله انا طلعت.
0: طلعتي وين حضرتك هلا حاليا, باي منطقه؟
19: هلا بحمص. والله
0: بحمص. طيب وفي كيف المساعدات عم تكون يعني مؤخرا, من لنقول من بدايه الشهر لهلا, في منظمات عم تساعد؟ في حدا عم يسالكم عم بيكون معكم؟
19: لا لا لا والله ما في مساعدات
0: أبدا.
19: أي والله.
0: أنتوا بحاجة شيء محدد يا مرام؟
19: كيف؟
0: أنتوا بحاجة شيء محدد؟
19: أي والله بحاجة كتير شغلات, يعني يعني مصروف للأولاد, ألبسة, كتير شغلات يعني. يعني نحن طالعين وحاليا بيت ما في, يعني مو موجود بيت.
0: وين قاعدة لك؟
19: ما معنا أي شيء يعني. والله قاعدين عن بيت أختي.
0: بيت أختي, الله يخلي لك ياهن يا رب. ويعني أنتوا حتى بيتكم الأصلي ما موجود؟
19: لا.
0: أيوة
19: موجود, بس بده كثير تفصيل.
0: ايه بده ترميم.
19: يعني كهرباء
0: ترميم. ايه.
19: ترميم أصعب أصعب.
0: ايه طبعا طبعا, يعني إذا مو صالح للسكن شو الفائدة منه يعني؟ صحيح هذا الكلام.
19: لا والله ما بنسكن, والله كنا سكننا ما بنسكن, يا ريت إن شاء الله يا رب هيك. الله يا رب.
0: وما في ما في أي جهة وعدتكم بترميم أو تعويض أو شيء؟
19: لا والله
0: ما صارت أبدا. طيب لا. طيب يا مرام إن شاء الله خير يا رب, ونحن يعني بنعمل جهدنا نوصل طيب. أصواتكم للجهات المختصة إن شاء الله.
19: والله بنتمنى نحن إنه نحن يجوا ويعوضونا ويساعدونا ويسمعوا صوتنا, إنه نحن بحاجة إنه للسكن, يصلحوا بيوتنا ونحن رجعنا لبلدنا وهيك يعني.
0: بأي منطقة أنت بحمص؟ وين بحمص يا مرام؟
19: والله بحمص الحميدية.
0: بالحميدية. اوكي خلص, ان شاء الله خير, وان شاء الله رح نوصل اصواتكم لكل حدا ممكن يساعد انكم ترجعوا وتعيشوا بشكل مستقر وامن ان شاء الله.
19: ان شاء الله باذن الله.
0: اهلا وسهلا فيك يا مرام, شكرا لك.
19: بلكي مشان الربح, بلكي بتربحونا كمان.
0: اكيد. ايمتى اخر مره ربحتي معنا؟
19: والله من يومين.
0: من يومين. يلا ما كتير إلى زمان, الجوائز تتوسع هيك بالدور, فإن شاء الله رح يرجع الدور لعندك وتربحي معنا يا مرام.
19: الله
0: يعطيكم العافية. يعافي قلبك يا رب, أهلا وسهلا فيكي, تحياتي لإلك, وإن شاء الله إن شاء الله تربحي معنا اليوم. أهلا وسهلا بمرام, تحياتنا إلك. كمان عندي اتصال حيكون الأخير. ألو ألو ألو, راديو حلمنا. ألو
22: ألو.
0: أهلا وسهلا, مين؟
22: أم رائد.
0: أهلين يا أم رائد, شلونك؟
22: الحمد لله, صلي من التنتين عمادو.
0: ومن حسن حظي أنك تكوني معنا آخر اتصال اليوم.
2: الحمد لله.
0: أهلين يا أم رائد، اسمع صوتك قبل ما نختم الحلقة. أول شيء شو الجواب على السؤال؟
2: كينيا.
0: كينيا. أم رائد أنت بحمص صح؟
2: ليه؟
0: كيف الأمور عندك؟ عم نحكي اليوم عن المساعدات وشو آخر شيء وصلكم أو مين تواصل معكم، فشو بتخبريني عن هاي القصة؟
2: نفس الشيء، ما تواصلنا مع حدا، لا جمعية ولا إجانا مساعدات.
0: من أيمت هذا الكلام؟
2: لا تقريبا نحن صرنا سنة وشوي جايين.
0: ومن وقتها ما ولا حدا تواصل معكم أو وعد يساعدكم بشيء؟
2: لا لا لا، عم نسجل وهيك بس ما حد عم يجيب لنا شيء.
0: بأي منطقة أنت أم رائد؟ بحمص؟
2: بالقصير.
0: كمان كان عندنا أختنا هلا بالحميدية عم تتصل فيني، عم بتقلي إنه نفس الشيء كمان، ما في حدا عم بتواصل معه.
2: حتى برمضان يعني شغلت للأيتام وهيك ما شفنا شيء.
0: يلا طيب ان شاء الله خير يا رب. نحن برجع بقول لك ام رائد مثل ما قلت لاصدقائنا انه نحن بنحاول قدر الامكان نوصل اصواتكم لكل حدا ممكن يساعد او يكون معكم
2: ان شاء الله. والله ما شفنا شيء لسه.
0: يلا ان شاء الله خير يا رب. ام رائد الله يحميك ويحمي عائلتك يا رب، وان شاء الله تربحي معنا اليوم.
2: الله يسلمك ويحميكم يا رب.
0: تسلمي لي يا رب ام رائد، شكرا لك.
2: أهلا
0: وسهلا. أم رائد كانت آخر اتصال معنا اليوم. بدي أتشكر كل حدا اتصل فينا، كل حدا حاول يتصل لكن ما حالفوا الحظ. إن شاء الله بالأيام الجاية كلكم رح تربحوا معنا ضمن برامج راديو حلمنا. خلوكم دايما على السماع وتابعونا بكل الأوقات وبكل البرامج، أشياء جديدة عم تتحضر لكم إن شاء الله تكون مفيدة لكم، ونحاول نكون أقرب من مشاكلكم ونسمع أصواتكم وتكون أصواتكم فاعلة بشكل أكبر إن شاء الله بالفترة الجاية. الجواب لسؤال اليوم فعلا هو كينيا، هي الدولة اللي بيمر فيها خط الاستواء. وكل حدا جاوب صح رح يربح معنا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. لا تنسوا برنامج مضافتنا على الساعة 4، مواضيع بتهمنا وبتهمكم، وكمان جوائز مثل العادة بكل برامج راديو حلمنا. بنحبكم كتير، تبقوا بألف خير، إلى اللقاء.
4: تستمعون إلى راديو حلمنا.

0: حلمنا. اسمعونا على الموجة 105.
1: راديو حلمنا. اسمعونا على الموجة 105.

0: راديو حلم. اسمعونا على الموجة 105. ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلم. اسمعنا براديو
1: حلم. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
3: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105. راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
3: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.

أعزائي مستمعي راديو حلمنا، مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج مضافتنا، معكم هادي مروان وعلى الإخراج فهد. طبعا مستمعينا برنامج مضافتنا يأتيكم من السبت إلى الخميس عند الساعة الرابعة مساء، وأكيد بمواضيع منوعة، وأيضا فيكم تتواصلوا معنا على الأرقام 0932-95-95-97 أو على الرقم 0962-55-46-31.

0: مستمعين، موضوع حلقتنا لهذا اليوم: تواجه العديد من النساء خاصة العائدات وقاطنات المخيمات مسؤولية إعالة أسرهن بعد فقدان المعيل في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. برأيكم مستمعينا، ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة فاقدة المعيل، وكيف يمكن دعمها لتمكينها من إعالة أسرتها وتحسين واقعها المعيشي؟ أكيد مستمعينا بانتظار اتصالاتكم. عبيري فهودي، ممكن أن أول اتصال معنا لهذا اليوم ونقول ألو. السلام عليكم. ألو،
1: مساء الخير.
0: تحياتي، أهلا وسهلا، مين معي؟
1: معك عبد الحميد.
0: تحياتي عبد الحميد، كيف الحال؟
1: والله الحمد لله بخير، سمع صوتكم.
0: إن شاء الله بخير.
1: والله الحمد لله، فضل من الله خير.
0: الحمد لله. عبد الحميد، وين عم تحكينا؟
1: أنا حكيك من مدينة حلب.
0: من حلب، كيف الوضع بحلب؟
1: والله الحمد لله ماشي الحال.
0: شغلك كيف؟
1: والله عم
0: مش الحمد لله، الحمد لله، ان شاء الله من احسن لاحسن. عبد الحميد، عبد الحميد، اليوم عم نحكي عن واقع النساء العائدات وخاصه اللي فقدنا معيل، يعني ما عندهم معيل. برايك شو ابرز الصعوبات اللي بتواجه المراه فاقده المعيل، خاصه للعائدين او حتى القاطنين بالمخيم؟
1: ايوه الله، فيني اقول لك بالفعل، في مثلا النساء كان عندها ازواجهم كانوا مخيم، منهم توفوا ومننا مسجونين
0: تماما.
1: بس في بعض يعني النساء صارت تحاول انها تعمل فيني انك انه توظف تشتغل الشغل مثلا اللي تقدر عليه، صارت انه هي تصير مسؤوليه البيت، صارت هي الام والاب يعني.
0: طيب شو هي الصعوبات عبد الحميد؟
1: هي الصعوبات المشكلة إنه اللي يعني خارج مخيم بالأخص ما عنده معيل، يعني فينا لك تواجه صعوبات

0: يعني فينا نقول لك إنه صراحة المرأة هي عم تشيل نوبيتين في التربية وهم عم تشيل مسؤولية بديلة للرجال دون معيل يعني. فهي بتحاول إنه شلون عم تتوظف أو مثلا في مثلا من أقاربين يحاولوا يساعدوها كأهلة مثلا اللي يعني أحد مثلا في الله في نساء عندنا عفون فعن تصبوا شغلة مثلا نقول فلتور مخياطة هاي اللي عندها مثلا الجاسة عم تروح مثلا يعني الشغل الموجود مثلا عفون.
1: تمام يا عبد الحميد بدي أشكرك كثير عبد الحميد شكرا لك وأكيد فت معنا بالسحب تحياتي أكيد شكرا لعبد الحميد وأكيد شكرا لتواصله معنا أكيد عبد الحميد ذكر يعني شغلة مهمة وهي لأنه المرأة لديها دورين يعني حاليا وقتها تكون ما بلا معيل وهي المربي والمعيل وهذا الشيء أكيد شيء ما له سهل. نأخذ اتصال آخر نقول ألو. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: تحياتي مين معي؟
2: أبو إيمان من دير الزور.
1: أبو إيمان كيف الحال أبو إيمان؟
2: والله الحمد لله نشكر الله كيفك أنت؟
1: الحمد لله كيف الوضع بدير الزور أبو إيمان؟
2: والله الوضع جيد الحمد لله.
1: الحمد لله إن شاء الله على طول من أحسن الأحسن يا رب. أبو إيمان اليوم عم نحكي عن يعني في كثير نساء ما عندهم معيل سواء كان العائدات أو القاطنين بالمخيم. يعني برأيك شو الصعوبات اللي بتواجه المرأة التي فقدت معيل يعني خلينا نقول خاصة العائدين والمقيمين بالمخيم.
2: تمام أستاذ. والله أستاذ شوف التحديات كثيرة يعني إذا بدنا نعدها يعني يجوز ما نحصيها. أما أهم شيء عندك التحديات الاقتصادية يعني العمل توفير مستلزمات الحياة اليومية توفير دخل الأسرة يعني الأطفال من مدارس من لباس من غيره يعني هاي التحديات الاقتصادية يعني عندك بينوب عندك المشكلة القانونية يعني التحديات القانونية يعني تقدر تقول
1: التحديات القانونية من أي ناحية
2: يعني من أي ناحية من صعوبة إنجاز المعاملات القانونية يعني على سبيل المثال حصر إرث مثلا أو تسجيل أطفال أو غير شيء يعني من الأوراق الثبوتية قانونية هيك شيء يعني
1: بتواجه المرأة بتحس
2: يعني والله يا أستاذ يعني أنا شايف أنه عم تواجه صعوبة يعني باستخراج الأوراق
1: تمام الأوراق القانونية الثبوتية. طيب أبو إيمان كيف بتعتقد أيوة. دور المجتمع والمؤسسات بدعم وتوفير يعني خلينا نقول تمكين المرأة شو بتشوف دور المجتمع والمؤسسات؟
2: والله المؤسسات يعني المجتمع أكيد له دور والمؤسسات يعني مثلا لنفترض انه توفير مثلا فرص عمل لهن مثلا قسوط بسيطة يعني تقدر تسوي عمل مثل صغير مشروع صغير يعني تستفاد منه هي وأولادها هي وعائلتها.
1: تمام يا أبو إيمان بدي شكرا كتير شكرا جزيلا لك تحياتي أكيد أبو إيمان فاطمة معنا بالسحب بدي شكره كتير رح نروح فاصل صغير ونرجع.

0: تمام مستمعينا بنرجع معكم وأكيد مكملين باتصالاتنا لهذا اليوم. موضوع كتير مهم بنضوي عليه وهو الوضع الاقتصادي وعدم وجود معيل للمرأة يعتبر من أكبر التحديات للنساء وخاصة العائدات والمقيمين بالمخيم. رح ناخذ اتصال أيضا ونقول ألو. السلام عليكم.
1: ألو.
0: ألو. تحياتي أهلا وسهلا. مين معي؟
1: ألو. امرائد.
0: تحياتي امرائد. كيف الحال امرائد؟ من وين تحكينا؟
1: من القصيم.
0: امرائد كنتي بالمخيم بوقت سابق؟
1: ايه كنت عايشة بالمخيم.
0: بمخيم الهول بعدين اختارين ولا ولا بس مخيم الهول بعدين القصير؟
1: لا ما بلبنان.
0: بلبنان بمخيم لبنان. اهلا وسهلا فيك امرائد. امرائد اليوم موضوعنا عن النساء وعن وجود معيل. هل لديك معيل امرائد بيساعدك؟
1: ما انا لكن ليش حابة اشارك انا المعيل لاولادك؟
0: ما عندك معيل؟
1: لا ما عندك.
0: احكي لي امرائد المايك لك. احكي لي اول شيء شو الصعوبات اللي عم بتواجهيها، كيف عم بتأملي ظروفك وظروف اطفالك. اول شيء كم طفل عندك امرائد؟
1: عندي بنتين وولد. الولد هلا صف تاسع.
0: وولد صف تاسع. يلا بالتوفيق يا رب.
1: الله يسلمك يا رب.
0: كيف عم بتأملي ظروف المعيشة؟ شو عم تشتغلي؟
1: والله أول كنت أشتغل مثلاً مستخدمة بالمدرسة بالروضة. بعدين بالنسبة لعمري عم أقدم على شغل ما عم يقبلوني قال مثل العمر.
0: اللي شو عمرك رائد؟
1: 50.
0: العمر كله ساعتك صبية.
1: صبية بس للشغل ما عم يقبله. ما عم يقبلوا للشغل.
0: يعني هنا بدهن حدا يعني بهذه الوظيفة بدهن شخص يكون عمره صغير؟
1: ايه اصغر. والله صارت لي اكثر من شغله. ايه بس للعمر عمر كل العمر.
0: شو قد على اي على شو قدمتي؟ شو الشغلات اللي قدمتي عليها؟
1: مستخدمه او بروضه.
0: وشو مشكلتهم بالعمر؟ ما شايف في مشكله.
1: قلت لهم والله بشتغل اكثر من الشباب بشتغل. هذا الموضوع بالذات عم يدققوا علي على العمر.
0: طيب
1: ومحتارة.
0: فهمت عليك. طب وحاليا شو عم تساوي؟ كيف عم تزبطي أمورك؟
1: بروح على الشغل.
0: ايه عم تشتغلي يعني حاليا؟ مراد عم تسمعيني؟ طيب امرائد
1: انا لا بس انا ابني عم
0: شغل. امرائد سامعك. هلا
1: ابني شغل ونهار بيقدر فحص. ايوه
0: ابنك عم يشتغل.
1: بقول نهار بيروح على الفحص.
0: ايه امرائد. الو.
1: ايه
0: هلا سامعك امرائد تفضلي. الو.
1: ايه وعندي هلا بنتي الكبيره عم تشتغل والثانيه عم تدرس. يعني واحد
0: امرائد ما بتصور في مشكله بالاتصال. بس اتركوا لي امرائد موضوع مهم. مثل ما سمعت اخر شيء لانه لديها يعني عندها بنت عم تشتغل والاخرى عم تدرس والطفل عفوا والولد عم بيدرس ويشتغل حسب ما فهمت. فهودي فينا ناخذ امرائد مره ثانيه. امرائد تفضلي.
1: معك.
0: ايه هلا سامعك.
1: ايه بس بتمنى انه مثلا هل لي ابنه معيل صغير يعني يعملوا له مثلا الراتب. هلا رفضوا للعمر. ايه طيب يعملوا لنا شيء. مش
0: امراه
1: او يعملوا لنا يخصصوا لنا راتب ولو جزء بسيط يعملوا لنا اياه.
0: انت عم تطلبي من الحكومه ولا من المنظمات امرائد؟ لانه انا ما عم بسمعك منيح.
1: عم اطلب والله من الجمعيات. انا عم اقترح عليهم هذا الاقتراح بس ما حدا عم يرد.
0: شو جميع تواصلتي مع أم رائد؟
1: في نرويجية، في كتير جميع مساعدنا.
0: شو قدموا مساعدات؟
1: حتى طالبة ترميم البيت لهلا اسمها ما ردوا لي خبر، ما قدموا لي شيء. حتى ترميم البيت قدمت عليه ما حدا عم يسأل.
0: الجمعية النرويجية تواصلت معك بشكل مباشر؟
1: يعني وضعنا كتير صعب.
0: الله يفرج أم رائد. أم رائد بس عندي سؤال، الجمعية
1: يعني أنا قاعدة هون وهون.
0: فهمت عليك. الجمعية اللي تواصلت معك النرويجية ساتك على تواصل معها؟ أم رائد عم تسمعيني؟ طيب فهد بترك لي ما في زي أنا مش يعني أم رائد شدني الموضوع حتى أعرف، بس المشكلة الاتصال التغطية سيئة. أم رائد بس سؤال، هل الجمعية النرويجية تواصلت معك بشكل مباشر ولا لا؟ طيب طيب فهودي حول لي اتصال آخر. يعني بتمنى أم رائد تتواصلي معنا مرة أخرى. أكيد يتشكرك جزيل الشكر وعلى تواصلك معنا. نأخذ اتصال آخر نقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مين معي؟
2: أم حميد.
0: أم حميد كيف الحال أم حميد؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: أم حميد اليوم موضوعنا عن المرأة وعن المعيل وعدم وجود معيل والصعوبات اللي عم تواجه المرأة. احكي لي أم حميد، أول شيء أنت عندك معيل؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: هو زوجك ما هيك؟
2: لا والله أولادي.
0: أولادك هن اللي عم بيعوليكي؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: طيب بفترة سابقة أم حميد قبل ما أطفالك يشتغلوا، أنت كم طفل عندك؟
2: عندي 4 بنات و2 صبيان.
0: يخلي لك يا هون. قبل ما يشتغلوا يفوتوا بحياة العملية الكل بيشتغل ولا بس الشباب؟
2: والله هلا عم بشتغل، صرنا شيء 4 شهور طالعين مغيم.
0: ايه
2: هلا حتى لقوا شغل
0: الشباب.
2: بس الشغل يعني
0: الشباب
2: ظروف، بس الشباب حاولت انا يعني كتير انه دورت على شغل وما لقيت.
0: انت حاولتي باي مجال؟
2: حاولت انه يعني شغل الرش اعمال يدويه وما في.
0: اها وهلا مستوره الحمد لله.
2: يعني يعني موهز يعني.
0: بس يعني أموركن يعني لا بأس
2: بنقول يعني هيك شيء. طيب. بس بدنا يعني لو شوي يعني تقدم، يعني كان أول الفرص عمل بالبيوت، والله بالبيوت ما في، قدموها كلها للمعامل. بس بدنا يعني بس لو يعطي فرصة للبيوت في مسواك تشتغل بالبيت داخل بيتك.
0: يعني أنت أنت بس لك أنت تمني انه الجمعيات والمنظمات يأمنوا فرص عمل داخل المنزل.
2: ايوه هي بدنا اياه
0: منزل، يعني مثل تتعلمي حرفة مهنة.
2: ايوه مهنة مثل طبيب مثلا، الدكاترة، الكمامات، الأبيعات، الصداري، شغل الامبلاج.
0: فهمت عليكي فكرة. تواصلتي مع جمعية؟ يعني حاولتي تتواصلي؟
2: لا والله ما بعرف ولا جمعية أنا.
0: تمام محمد، بدي أتشكرك كتير، شكرا لك وشكرا على تواصلك معنا. بدي أتشكرك جزيل الشكر، تحياتي. أكيد مستمعينا مكملين معكم، فاصل ومنرجع.

0: طبعا مستمعينا مكملين معكم وبتمنى نحلل مشكلة الاتصالات. يعني عم نحاول من داخل اتصالات ولكن ما بصير مشكلة. ناخذ اتصال نقول ألو. السلام طيب. السلام عليكم. اهلا وسهلا.
1: مين معلم؟
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
1: محمد. محمد.
0: محمد من وين بتحكينا؟
1: دير الزور.
0: الزور. طيب محمد اليوم موضوعنا عن المرأة والمعيل. عدم وجود معيل. برأيك شو أبرز الصعوبات اللي بتواجه المرأة الفاقدة المعيل وخاصة للعائدات أو القاطنين بالمخيم؟
1: اليوم يعني اللي تواجهها هي الضغط المادي. أهم شيء أول شيء الضغط المادي. تأمين احتياجات الأسرة اليومية من طعام ودواء مع قلاء الأسعار اليوم بشكل عام يعني. وعندها تحمل مسؤولية القرارات بدها يعني أظل أطول شعرة تشعر بالقلق تجاه المستقبل يعني.
0: نعم. طيب برأيك شو أيوة. دور المجتمع؟ شو دورنا نحن كمجتمع لتمكين هؤلاء النساء؟
1: والله أنا أفضل أنه نطلب من المنظمات أو من الدولة توفير فرص عمل، توفير قروض أو مشاريع خاصة بهن يعني يتناسب مع ظروفهن ضمن المنزل يعني.
0: توفير عمل خاص بهم يعني. بتشوف لأنه في إنا دور لازم يكون في مساعدة لهؤلاء النساء.
1: نعم أكيد يعني. وعطينا نعطينا طاقات تموينية مساعدات مادية.
0: فكرة هي فكرة مهمة. بتصور بطاقات تموينية عم بيطلع لكم؟ في بطاقات تموينية أصلا حاليا يعني؟
1: نطلب من الحكومة أنه يفرضوا يعطونهن
0: يعني مثل مساعدة أنه أنت بتسهل علي. أيوة خاصة خاصة توفير نعم. المواد الأساسية للمعيشة
1: مثل اليوم يعطونك كرت مول بالشهر يعني كرت مول ما يأثر يعني.
0: محمد فكرة جيدة بصراحة يعني. بتمنى يتاخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. محمد يتشكرك كثير. شكرا على تواصلك معنا وشكرا اكيد معنا بالساحة. تحياتي.
1: اهلا وسهلا.
0: تحياتي.
1: حياك الله.

0: مستمعينا مكملين معكم، ناخذ اتصال اخر نقول الو. على الاتصال واخيرا من... السلام عليكم.
1: الو
0: السلام عليكم. تحياتي.
1: الو السلام عليكم،
0: كيف الحال؟
1: ايوه والله الحمد لله شكر الله.
0: مين معي؟
1: ام محمد.
0: ام محمد كيف حال ام محمد؟
1: والله الحمد لله خير.
0: يلا من حظنا محمد لانه علقت اتصالات اليوم، اتصالات شوي عم في مشكله بالتغطيه بتصور. اما محمد اول سؤال لك، نحن اليوم عم نحكي عن النساء اللي عم بيعانوا معنا بوجود معيل وهذا الصعوبات اللي بتترتب على هذا الشيء. عندك معيل ام محمد؟
1: لا انا معيل نفسي. انا
0: احكي لي.
1: يعني انا من زمان، يعني انا وعم اصرف، انا اشتغل واصرف على اولادي.
0: شو عم تشتغلي؟
1: مهنة الخياطة.
0: بتشتغلي خياطة؟
1: ايه.
0: كيف الشغل؟
1: والله منيح الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: يعني عايشتي بالمخيم، تعرف وضع المخيم، يعني يجي مساعدات شوي وشوي نخيط بس، يعني بس التعليم وهذا تحسه يعني صعب. نتمنى نطلع يعني نأمن مستقبل أبنائنا أفضل.
0: محمد أنت وين حاليا؟
1: بالمخيم.
0: بالمخيم أكترين. طيب محمد كم طفل عندك؟
1: عندي 2.
0: إيش خلي لك ياهن؟ شو عمرهم؟
1: والله كبار، يعني راح يتعدون سن الدراسة تقريبا، بس أنا يعني أتمنى أني أطلع مشان أدخلهم معاهد أو أدخلهم يعني شيء يلحقون تعليمهم مشان ما يروح مستقبلهم.
0: أكيد أكيد
1: نتمنى. يعني لسه العمر جداهم، لسه يعني فرصة ما راح تخص، أنه هم عندهم طموح يعني، وأنا بدي أتمنى يكون عندي يعني شيء يساعدني كأرملة يعني وأطفال صغار، يعني بدي أنه مشان مستقبلهم أتمنى يكون أفضل يعني.
0: أكيد نتمنى هذا الشيء، نتمنى. أما محمد طيب، برأي في كتير نساء مثلك بالمخيم؟
1: إيه الأغلب يعني وضعنا كله يعني أقول لك النسبة 80% هاي على الأغلب يعني بعضها مساعدات من أهلهن وبعضه
0: يعني نسبة يعني 80% من النساء بالمخيم ليس لديهم معيل.
1: ايه الاغلب.
0: ايه طيب شو بتطلبي ام محمد؟
1: فرص عمل مادي، تعرف انه
0: رح يجيك على موضوع فرص عمل. إيه؟ لا يوجد فرص عمل. شو طلباتك للمنظمات؟
1: منظمات اتمنى يعني انه يدعمونا شوي، يساعدونا مشان ما نضل تعبانين، مشان نفضي نفسنا لاولادنا اكثر يعني، انه يساعدنا من رواتب او يعني فرص عمل افضل،
0: يعني حتى تتفرغوا لتربية أطفالكم.
1: إيه لأن عندي ضغط يعني. تخيل إنه عندي مثلا عندي عمل دائما رح يكون عندي بين مثلا عمل أو استقبال أو مواعيد وكذا، يعني ما رح أكون فاضي لمدي، أحس عندي تقصير يعني.
0: وتعب تحسي بهذا الشيء؟
1: أتمنى يعني يكون بيه مساعدات أكثر، أتمنى مشان يعني يكون عندي يعني يعني أدي حق أطفالي يعني.
0: عم تحسي حالك مأسرة محمد بتربية أطفالك؟ يعني ما عم تفضيلهم؟
1: يعني أنه أحب أكون معهم أكثر، تدعمهم نفسيا، تأوعيهم. يعني أنا بدي أدرس حاليا، أنا لسه عندي طموح أني أدرس وأطور نفسي يعني، ما عاجبني حالي حاليا.
0: شو طموحك تدرسي؟
1: أنا أحب مجال التعليم والحفظ وهيش يعني.
0: أنت شو
1: أكثر من
0: شو
1: أي مجال ثاني.
0: شو عمرك يا محمد؟
1: عمري فوق 35.
0: عمرك 35؟
1: ايه
0: عمر كله يا رب، صارتك صبية.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. واطفالك صاروا يعني اعمارهم، شو اعمار الاطفال؟
1: يعني تقريبا 12 13 هيك بالحدود.
0: يخلي لك ياهن يا رب. اكيد كمان عندهم وقت ان شاء الله يعني، بس الخروج من المخيم يصير فيه كمان يعني، يفوتوا على المدارس. في عم تحاولي تتابعي معهم موضوع انه ممكن يدرسوا داخل المخيم ولا صعب؟
1: بالمخيم ما احس ان الدراسه ما هي ما بنظام، تحس انه يعني المخيم غالبا انه مؤقت يعني، فما بمتابعه
0: يعني، في شعور
1: يعني حتى لما ادخلهم يعني. ايه
0: نعم، يعني بتحسي في شعور داخلي انه مكان غير مستقر، غير مستقره فيه بقى، ما عم تبذلي الجهد لهذا الموضوع.
1: حتى النفسية تحس النفسية يعني ما تتعين يعني بقى إن يكون مكان مستقر ويعني إنه تكون نفسية يعني فيه طموح أكثر يعني فيه شيء يساعدك ونفسية تكون أفضل.
0: صحيح صحيح.
1: وبدي مثلا أدخل مراكز معاهد أو دراسات خصوصية أو كذا يعني تكون لي يعني مجال العلم أكثر وإن شاء الله يعني بدنا يكون يعني مستقبلنا أفضل من الأيام اللي عشناها يعني.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. محمد شكرك كثير وشكرا على تواصلك معنا وأكيد فتي معنا بالسحب وأكيد سعيد بسمع صوتك وكل التوفيق لك. تحياتي لك. أكيد تحياتي أنا محمد. نأخذ ممكن آخر اتصال معنا لهذا اليوم ونقول ألو.
2: مرحبا.
0: أهلا وسهلا تحياتي. مين معي؟
2: معك ياسمين.
0: ياسمين من وين بتحكينا؟
2: لا والله عم أحكي
0: بعرف بس من وين؟
2: من حمص.
0: من حمص. عمرك شو عمرك ياسمين؟
2: 16.
0: 16 صوتك صغيرة العمر كله يا رب. ياسمين ما بعرف إذا أنت عايشة مع والدتك ولا يعني بدي أعرف تفاصيل. هل أنت عايشة مع والدتك ومع عائلتك؟
2: إيه الحمد لله.
0: طيب هل لكم معيل؟
2: الحمد لله.
0: مين المعيل تبعكم؟ معيل للعائلة اقتصاديا مين؟
2: هلا والله يعني الصراحة الست بتصرف علينا.
0: ستك؟ خلي لك التاتا. التاتا يعني
2: تاتي ايه؟
0: التاتا. طيب ياسمين حاليا في صعوبات عم بتواجهوها يعني التيتا عم تشتغل؟ بتشتغل التيتا؟
2: لا
0: يعني كيف بتساعدكم يعني هي الحمد لله ميسورة الحال؟
2: ايه
0: يخلي لك اياها يخلي لك التيتا. طيب عم تدرسي ياسمين؟
2: لا لسه.
0: اي صف؟
2: لسه انا والله
0: ما بدي ادرس. لسه انت كنتي بالمخيم ياسمين؟
2: ايه.
0: وكنتي باختارين؟
2: لا بس المخيم
0: الهول. طيب وكم اخ عندك ياسمين؟
2: اثنين.
0: عندك اخين شباب بيشتغلوا؟
2: والله أخي بيشتغل فترة وفترة.
0: إيه. والأخ الثاني؟
2: صغير.
0: وعندك أخ صغير. تمام. تمام يا ياسمين فتي معنا بالسحب أكيد ودي تشكرك كتير وسلمينا على التاتا. سلامي للتيتا. تمام ياسمين. تحياتي أكيد لستة لياسمين وتحياتي لياسمين. أكيد مستمعينا نحن تقريبا وصلنا نهاية حلقتنا. أكيد يعني كان في بعض الإضاءات يعني سواء هو ياسمين عندها ستة هي المعيل للعائلة. أما محمد من الأشخاص يعني حكت كثير لأنه ما إلها معيل. هي عم تعمل هي عم تشتغل بمهنة الخياطة عندها طفلين. كثير من النساء مثلها بداخل المخيم وممكن اللي حيطلعوا بالمستقبل أو حتى اللي يطلعوا أغلبيتهم مشكلتهم أو الصعوبات اللي عم بيواجهوها عدم وجود معيل ولهيك عم بيضطروا يعتمدوا على حالهم ويعتمدوا أيضا على بعض الخبرات اللي أخذوها من المخيم وخاصة بمجال العمل سواء كان الخياطة وبعض المهن الأخرى. أكيد كانت أجمع الجميع وتمنوا على المنظمات أنه تخلق فرص عمل داخل المنزل وهي المهنة يعني مهنة الخياطة مهنة مثلا أنه يشتغل أنه ينعمل طبخ يعني في كتير أمور ممكن تنعمل داخل المنزل. الكل ضوى على هذا الموضوع وجود كمان أيضا فرص ممكن خلق فرص مساعدات مادية أكيد كتير مهم مستمعينا لأنه أنتم بمناطقكم وخاصة للعائدين تواصل مع الجمعيات. جمعيات موجودة بوابة مفتوحة تواصلوا معها حاولوا خبرون احكوا لهم مشاكلكم رح يحاولوا يساعدوكم. أكيد مستمعينا رح نروح فاصل وبعد الفاصل رح نقول الرابح معنا لهذا اليوم.

مستمعينا احنا هون نوصل لنهاية حلقتنا، والرابح معنا لهذا اليوم ام رائد. اكيد ام رائد الف مبروك، وان شاء الله رح يتواصلوا معك لتسليم الجائزة. اكيد مستمعينا نلتقي بيوم اخر وبحلقة جديدة ان شاء الله غدا عند الساعة الرابعة مساء بموضوع جديد من برنامج مضافتنا. اكيد بتمنى لكم يوم هادئ وجميل. كان معكم هادي مروان، وعلى الاخراج زميلي فهد، في امان الله.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

الله فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.

خلقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

أشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم،

عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

مغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

الباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،

والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

لكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: الرجيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

الشفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

0: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

ظلمناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

العذاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم،

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: سيقول السفهاء.

بعضهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله.

الباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

زلفى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

الشفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم

الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور

فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يعلمون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا

خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد

الباب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد

ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

0: سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها عبد الباسط عبد الصمد رحمه. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن

وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.

رقيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله

وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك

الميتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.

كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

لا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا.

أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.

بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً.

وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

0: كنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً

تبارك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم،

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف

بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

بهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث

أنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.

أبدانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.

وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

شَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين

هم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.

وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها

قل انتظروا إنا منتظرون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين.